0: למה לקוף בהון?
1: למה היא?
2: ودي هيك ميجا هرتز تي في اف ام
0: ان نوي اكمكو اادي ابي تين

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ادي اكلانغي فنون انسانا هد برسكلانغي فه اكلانغي اي انسانا غا نسبا ليم فهري كمغ غولن لفيه ادي كلادومن تا خلقو كمغا خليغ فانوغ فيري رسكلانغي وديكم وي. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ادغا برج تكلوا ادي ايتانغا وركا علي كورا هندل في رسكلانغ ماتي بيري وديكم فيه. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أدي إكلانجي ريا دوال إكتش كفه أنكتش أن غتوكا لف رسكلانجي أي هندوما كورما إدي ميهكا نواتا شكر وريوما إدي ميهكا تكي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. أديت يبامي هن نماد قائم كرار أديت يبامي هن زكاة دير هيوكم ترين تيبامي هن أمل نفس تكتكا تيبامي هن إسكولا كم كمي سواب الله حضرتك تيبامي هن فنن هتة هم كرهورون الله تيبامي هن كرا كنت مولا بلوا وريكم وارس كلانج. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الله جه مسكتوغا إكرانج اسم فلو ننغت مناكو أدي إتن تنفلوكو خراب كرم مسككو في ميها كوري أنيا وريكم بودي كاكو هي إورن بيرونتي بي حالوغا منوي ایتن تن ود اڑم ایور نکنوے دنیا گا ایور نمہری نکمت کمے ادی آخرت گا ایور نمہری بوڑوے کم وا عذابے. صدق اللہ العظیم. ام تید بسفر کی مان اللہ گے بسفر.
2: دیوہی ایف ایم دیوہی نائکو نو دیہ ایک ایم میگا ہرٹس